كبروا لنو ينواكر سيدي جميل ما عندك سيدي جميل بابو باين يوك منصور مو سيدي جميل ما عندك منصور مو سيدي جميل بابو انك ينو دجك جميل جميل والبسكو جوخ شيخ شيخ ياسو محمد نكون يونجي

ظلم. كنت الناس بربك النبي يلا مي يرم يلا نغنو يرم قبلنا عجلة عبيت بجلد يلا مي يرم يلا نغنو يرم قبلنا عجلة عبيت بجلد.